يما مالاش مشيتي انتي عمري وحياتي تمويني فيك يا ماما غريتيني وتعذبتي بيا توحشت خيالي.

0: ايوه شفيتا
1: موسيقى وعربيست او ماي جاد
0: ايزا كيف تانو جدول تودا ربا شبات لي تريح اكلنا
1: ثانك يو دارلينج وير از ذا ليموزينا از اوتسايد
0: كيشن ركالا
1: جود
2: هاي كان موسيقو كيف شتم بو بقول لازينا نو جام بلايف في اي بي كل يوم ראשון עד רביעי, בין 3 ל-5, רדיוס 100 FM.